0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Tvoj Radio Tuzla.
1: العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العش